0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو كورد دون ودي ورا بارا دون ودي يعني كورد
1: ألم تركي كفر غربو
0: يعني أسابي في ألم يشوك إبارا إني أنا إيكاتي إبارا إني بذكي كسنة وندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا شخوان
2: نعم خانيرا
0: Ne no pani çedeçe ya.
2: Tamam.
0: İşte he.
2: Tamam. İşte gördün
0: ya. Sabah da aboni.
3: Kazan pili bir mi anlay ki?
0: Anlay te tutuşnani te tuanlani.
3: Ne?
0: Tarni.
3: Kağıdı jnay. Ekesi jnay.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ne?
2: Kardeş
1: nay. Ekesi nay.

0: رجعنا لحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض.
1: ايه
0: ما كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قراطاتي قبل كذا كبرتو اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما يجب تسيبو فريم.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيب ولاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي قريت اعمل بلديه هل الامر بورلرين نحن نكتبن شخوات